كاتب جبت بالمرتاح من بوكر فزيني تونس فمي ما يتحبى كان جيت اول لساني خدم وطور ونركب من تالي ريحة بحر كالامار مناني تيت الفقر يتكيف بالك ينساني